صغور خيري داخل كأني بقرأ مقال عم معن اللي كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم الطرف صك بلبس طوب فلسطيني وبيت بك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف والثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبين الفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات دمنية زي كيث دايتون هيب هوب سينو جيم الشباب عاد بتخبص الطاعيين موسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان والصدع وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع بكياس ملان زبالة معالجة وراثيا وطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبل

مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع؟ وليش هيك قلب زنخ تضفق تاعك عجب لك تقعد اسبوع؟ للي بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع، للي بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع. لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير، لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير. واللي قسم كوريا قسم سوريا، ما تطلقش تلف وتوريا، تكرش كارش زي دبوريا. لرات يا عمي طب وانت مالك؟ فواكر رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا. من أجل العدالة مش بالضبط، تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عايرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الأصليين، معنات الشعب الله المختار، فلاسف طينيين من فلسف طين. إذا المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين،

الحاكم الماكنات من حقنا، الماكنات من حقنا، والخبز تانوه المعادن سيدي. على المزارعين التساوي.